0: انت هادي.
1: شوف شوف الشجرة، شوف مش حرام هذا كسروه؟ حرام هذا، هذا عمره 200 سنة الشجر، هذا 200 سنة كانت العالم تعيش منه، تاكل منه، راح كسروه.